0: Bismillah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Balikan kebah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalika kebah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufiah. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'inna سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة

mendirikan solat sunat hajat. InsyaAllah selepas solat Jumaat kita akan sama-sama mendirikan solat sunat hajat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukata wa asira. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت الله من المسلمين الحمد لله بشهادة بسم الله.

Allahu Akbar. سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ورفعني ورزقني وعافنا الله اكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

0: الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ما صليت على إبراهيم وعلى بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبير تكبير.
1: أستغفر الله.

كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي أكن لديريكا. Kurniakan Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.